0: ويران ازم مالم خراب بكيف كرم زلفة رش بسكي سياه زلفة قمر اشقى محبة عمل لسر ويران ازم مالم خراب صوتم رشتم بحساب لبرسي بو كرمة كباب قريب من سد رنج عذاب ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاهب تنين خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب
1: بله.

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوك وسري ويران از معلم خراب.

بينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

استمما بو وك بهشتا كالا نهيلن تك بيچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشيماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخوبدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وين ازك قامت الف قامت جي ريحان خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحان قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب.

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مكورة بوريتا بتنجر بودلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بودلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كلين دبر في هر دباري باهوزة چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتين بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايه بالدليل من ميدان جبوه هر شو

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك شياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي بلخا قريج

بياري الجوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية كريمن هقر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخوازين مالا مخرابكي يا ابو شوشك وي كاميري بطفين حتى ازوي كريم فعب كرم بدن از قربانة تمام

دستي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيرا پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

قرام جكبري مرمر شينكين بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهيد من.

0: الجلابي قول وتقول الجلابي زيدي
1: خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البراء قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

بياري القوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خدمه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارضي تفع كر لا ما يا ابو فعنك ابنا تخازي مالا مخرب كي يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفا قريجي

وزيدا ختم سري بجوان ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوربون بساج خمان وكل

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب.

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظة
2: برواز
0: اسمعوا
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبه جيده بس اليوم فرهانك كان معك فرهانك مش معك اليوم عم تفهمي كلامي اوكي اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي
0: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه كردي الاوف الاهات اللي قلتيها متمكنه من اللي بتقوليه فانت موهبه جيده جدا وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز انا خليتيني افهم عليك اليوم قد ما حبيتك انت عم تغني خليتيني اجرب افهم شو عم بتقولي وانا حب انه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: بالكردي بحب غني معي
3: دان ودانبيش هنار وهنرمان هالبست وهالبستوان دانجي قامشلو وهدار بك دانجي قامشلو راديو سريع انترنت هي بيعملها

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا شريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطنزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو ببنقزة قدش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: كد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في هرقباري باهوزا شلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة شار هاوي المدزو كلاش انتك دانا دجمن مجهب عبقتين انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيطنامي سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريجا

بابي ما خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير ربكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسمين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

تي جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زلين ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في هر بباري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شهر

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برفاق ريشو يامار

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب كرياب من صدرنج خراب يا ليتني كن رتراب ويران ازم عالم خراب. يا ليتني كن روخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم عالم خراب. بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبت عامل لسر ويران ازم عالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من صدرنج عذاب ويران ازم عالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين قرم بردام ديني ويران ازم عالم خراب. اشقى مجاز پيدا بويا ایرول من دجوار بویا هیویت کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب.
1: بله.